يسأل الحسات إما ينا نيدلكم إرفا وينيكم وخارس لين الربا لدجا بياد الحسات مين يحسات يهو بهلاس ويجمع الفروت تالحية دي بيش من يزرع يفرح بحال من يحسات عاش فدان فدان ومن نوبل او ويهت يزرع وليهور يحسد يينا نباتكم تحزدو داخل ما تحبطوش فيح أحرين حدمو وبنتم تحلتو فوق شولو من ديك البال تحفنا سماريتاني أمنو بيخ إمحبة كلم المرة اللي كينت تشت قلت لي كل ما عملت ملا متى جاو عندو السماريتاني طلبوه باش يبقى معهم وبقى معهم يومين وبس أكتر يمنو محبة كليمو لي المرة كينت قلت لهم مش محبة كليمك أمنو إما أحنا إنفوسنا سمينا ورينا لدانو تسيو الهلاس تا الدنيا من ديك كينات أم الستامبا اللي يانا قديمنا دين أو جسو إيات فوق البير تا جاكوب تجي دين المرة باش تملا دين المرة كينات تكون في الستية جفري الهن تالوف سنار تملا للمشخين ما يكون شام نيس برس لي كينو يافوا لي مرة باش نيتاك مرة مدنبا مرة اللي تجري مرة الرجال ودان جسو يطلب للدين المرة يبدأ الديالوغو ما دين المرة باللي ييدلا باش تاتيه تشرب ودين المرة تيدلو كيف يينا سماريت أنا ناتي يشرب للبيهات لودي للبيهات وجسو وجسو يكمبلي يستأسيا دين المرة تكمبلي تندونا لدانو بروفيتا لدانو شحاجة لي جفيري هو أقوى أقوى باش نيتك أقوى من بروفيتا مش بروفيتا بس إما هو أقوى من بروفيتا أش قال لها حيتا قال لها شخين قال لها مور فان زوجك ودين المرة تيدلوينا ما عنديش وجسو مبات يدلا إيفا فيرو إيتايت أش دان الراجل اللي هو ميك موبيش زوجك والكمبلمنت جفيري أمنك نراو بلما موت كمو امبورتانتي أمنك نراو حفنا importanza għalek ġesu għalila jiqumbat għalila jina l-maħaj l-ma l-natik jiemma jatikraċ aħna għanna sentenza ta' Don George għaw talba ta' Don George fed Don George jidin nekara Signora Latina il-Grazia li narfek inħobbok u inservik u daħum nitlita jinsabu f'dan l-episodju f'din l-istampa dan il-kwadru li għanna qoddimna fejn aħna narfu lill-Alla inħobbuh mbagħad meta narfuh u inħobbuh bil-fors li aħna naqduh. Ħana raw kif jispjegana Don George. Ħanibdew. Nattendu aħwa tiegħi biex naraw lil Ġesù jikkonverti is-Samaritana mara adultera, all right, mara adultera din il-mara kienet tiġri ma dak huma liħu adultera ġifieri kienet qed tgħix il-ħajja ta' dnub. U wata biex tifhem li kien tassew profeta x'kien bla baġeb tagħha semgħitu jgħidilha ħwejjeġ sigriti tagħha u moħbija għal kulħadd, semgħitu jgħidilha affarijiet sigriti u moħbija għal kulħadd. Allura hija ppersuadat ruha li kien Ġesù ta' min jemnu li kien Ġesù mbagħad indunat li dan mbagħad qalilha jiena u meta qaltlu aħna qegħdin nistennew il-Messija u qalilha jiena u għaw li qiegħed quddiemek. Hija kelmitu fuq il-log tas-sagrifiċċju għax kelmitu x'qaltlu aħna f'Ġerusalemm immorru nagħtu qima lill-Alla li kien il-kawza li għalija is-Samaritani u bil-Lut ma kienux jinġabu ma xulxin, ma kienux jaqblu ma xulxin fuq din il-ħaġa. Kristu għallimna li jalla u spirtu u li min jaduraħ jeħtiex li jaduraħ bil-spirtu u bil-verità u li jalla u li għalla nies bħal dawn ifittex min jaduraħ tifmu intom xejn xi ġifieri ta'

مرسوم، حتما يقري دايوات لحر. alright. احنا وكل عندنا نقوى قلبنا لي الجراتسيا تقلى تعمل الفروت فينا كم الدربة نمشو ورا التعليم تالفانجيلو. بربلة أخرى دين دربة تالسجرة تالمستردة توري الكبر ميراكولوس تالكنيسيا. سمارك يعطينا دين البربلة دريت ورا ديك تزرية لتكبر وحدة لي عدنا كم سمينا. هنسمو دين البربلة سكونت سمارك كابيتلو ويربا وفلوس 30-32. وجسو قال ماشيش سيرين انقبلوا السالتنا تقلا يو بلما بارابولا انفسروا. إيسا زرية تالمستردة دين متى تنزرى في الحمرية إيا لتشكن فوست الزريرة كلها فوق الأرض، إما ورا لتنزرى تكبر وتصير لأكبر واحدة فوست الحشيش كلها وتحرج فريي وساين أكلي لسافر تلايرو يكونوا يستو يستكنوا قدل تاحا. جسو قبل السلطنة ما الزرية تالمستردة لي سيهي لحبة أجزايرة حفنة. دين الزرية تكبر وصير سجرة لتوفري كان للسافر تلايرو لي يمروا يبيتو في الفريي تاحا. من السجرة تالمستردة مسيحة سوري ماندونويتش لدين كلمة أو فورين براسيكا مسيحة سوري توفري كان للسافر تلايرو لي يمروا يبيتو في الفريي تاحا. مسجر تالمستردة مسيحة براسيكا نيجرا يهدو المستردة لنزاو مالكل. جسو قبل السلطنة مسجرة تالمستردة عش بحلما الزرية تالمستردة اي زايرة بوستا اك الكنيسيا لفرشة السلطنة في الدنيا كلا بدو قوم لحفنا اما بعد كبرت وطات وتبقى تاتي كان للمليون كبار تا ارويح لي يسيبوا الكان تاعهم فيها. دوار الدتالي تالبارابولا مش ديفيتشلي لتفهم لي الراجل اللي زرع المستردة و قالا السجرة هي السلطنة والفريي هي الكنيسيا. لسافر اوما البندمين لالقا هي الدنيا. الكبر تالسجرة من زرية تشكيكنا يفسر الكبر ميراكولوس تالسلطنة و تالكنيسيا اللي زرت ما الدنيا الكلمة تالفانجيلو. داك اللي ينات دوار الكبر تالسلطنة من زرية تشكيكنا يستا يناتو كل دوار كيف الجراتسيا تقلا تستا تكبر فروحنا كم الدربة نزوا ونحدموا. زقور لبك احنا نسيبو المستريح تقلبنا و السرحان تروحنا.